إديسيون حاكم مقدم شيخة جنية كبيرة الحقانية بنت سعيدة والكتاصبة شيخ محمد بن الهواري والشيخ الدرس الوهراني بخاطرك يا بن الأحول وبخاطر حبابك اللي يبغوه.

0: Dommage, je suis analphabète. J'ai vécu dans un milieu de misère. Je n'étais pas scolarisé. Si j'étais scolarisé, peut-être je serais autre chose.
1: Où j'étais? مغبونة نخدم بفرنك عن مرت قطار سيقة لهم دي لأولادها الكوليج ندي أولادها تكتب لي ورقة نوصل من الكوليج
0: جي ترسل ترسل معايا الكلمة إن فام ماريا ان كابيتان دو لارمي فرانسيز
1: وين عندها الربعة
0: جيتي فام ميناج
1: 60 عام كان لا غير تاع الالمان وامريكان كانت الميطرة ب 20 دورو
0: يا بلوس دو 60 ان يا في لا غير
1: تعلمت غنى هنا اليوم خوته من ديكسات وركو انا قريتها في راسي وقعها لي ربي في الليل غبنت بميزيريا خدمت الهم يعلم كنت صغيرة نسمع العروسات هاك ونسمع بصح انا نشوف روحي ونشوف راسي روحي كيفاش نتعلم تعلمت روحي انا
0: سيتي دي مارياج مي جي ابري سول
1: بكري ما كانش طاكسيات ما كانش ميكروات
0: با دي تاكسي يافي با ميكرو يافي با ديكتريسيتي
1: ماري بوزا كانت ماري بوزا

تكيل تقدم شيخة جنية كبيرة الحقانية بنت سعيدة والساقبة الشيخ محمد بنت الهواري والشيخ الضرب الوهراني بخاطرك يا بن الأحول بخاطرك